القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم محفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين